ټولو ته سلام سي، ټولو ته سلام سي. امين امين امين سم امين سي. لائف شو، لائف پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے.

التي في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. سورة النساء دا سلورمی سپارے آخری آیاتنا